0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

gönül ki var, gönül ki var.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: شعوتشی پوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديع على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوه.

You are listening to Ankawa FM 97.7. Karmanji had a good

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Wine erinde.
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللخين سنيقة
2: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

اسمك كتب يم اسمي من اليوم دمك يجري ويدمي من اليوم انت كل حياتي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كردستان مشررة دت برشلوخة برقة برمزة برقة مطل على ثت شلموثة ومدع خالو وثنورة سومو انخثت مبقالد نفطة كردستان اسري البي برميلة يوم ايث مطل برشاني وغليقو ثات هرمز فعيلوث السيران ياثد ناطروثة على الأرخة قلي علي باق بصوران مخوياثة بغداد لقوالتو هايات أقري واشنطن وطهران مثقروان من أويوثة زونيتا المبتغ معبراد هرمز

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كردستان تقرر تمييز لوحات السيارات الكهربائية برمز البرق لدواعي السلامة والإطفاء. سومو، انخفاض صادرات نفط كردستان إلى 20,000 برميل يومياً جراء التوترات وإغلاق هرمز. تفعيل كاميرات المراقبة تجريبياً على طريق جلي علي بك في سوران. مظاهرات في بغداد احتجاجاً على تأخر الرواتب. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

كردستان مشررة دت برشلوخة برقة برمزة برقة مطل على ثت شلموثة ومدعخان وثنورة سومو انخفتد مبقاند نفطة كردستان اسري البي برميلة يوم ايث مطل برشاني وغليقو ثات هرمز بعيلوث السيران ياثد ناطرو ثاع الأرخد قلي علي باق في صوران مخوياثة بغداد لقوالتو هايات أقري واشنطن وطهران مثقروان من أويوثة زونيتا المبتغ معبرات هرمز

0: برعاية سيادة المطران مار نثنائيل نزار سمعان راعي أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان للسريان الكاثوليك السامي الاحترام. انطلقت مساء السبت الموافق الأول من آب 2026 فعاليات السوق الخيري في كنيسة مار تشموني والذي استمر على مدى يومين وسط حضور واسع وأجواء عائلية واجتماعية عكست روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.
1: السوق الخيري هو مناسبة اللي بيتلتقي العوائل حتى تشعر بوحدة، لأنه الكنيسة هي عبارة عن جسد بعدة أعضاء، فهذا السوق الخيري غايته الأولى أن نلتقي نقضي أوقات مفرحة مع بعض ونشعر بأن احنا جماعة حية بعد، وطبعا لا هو غايته الربحية ولا شيء، وإنما مجرد أن نشارك حتى نعيش هاي اللحظات مع بعض، وطبعا اللي يجمعنا هو الرب يسوع. فشكرا لكم، شكرا لكل المشاركين، وشكرا لكل اللي يدعموا هذا السوق سواء بالخدمة أو بالعمل أو ببطاقات اليانصيب. أكيد ما عندنا هدايا خلينا نقول كبيرة، ولكن هي هدايا من القلب، فنحن القلب اللي يعمل هنا أكثر من أي شيء آخر.
2: جزيل الشكر سيدنا.
1: ألوعين.
0: وشهد السوق مشاركة متميزة من العائلات والمتطوعين، حيث ضم أركانا متنوعة للأعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى تشكيلة غنية من المأكولات الشعبية والمشروبات، ما أضفى على الفعالية طابعا تراثيا واجتماعيا مميزا جذب الزائرين من مختلف الأعمار.
3: احنا نسوي مشويات كباب دكة، كباب لحم، كباب دجاج، قص لحم،
2: هذا كله ضمن السوق الخيري اللي أقامتها كنيسة مار تشموني في عنكاوة. تمام.
3: ايه.
2: طيب انت اول مرة تشارك؟
3: لا، قبل هالمرة مشاركين.
2: شارك هواية
3: يعني.
2: طيب شلون تشوف الحضور، الأجواء، الناس؟
3: والله ما شاء الله أجواء روعة، شيء ولا بالخيال.
2: أتمنى لكم التوفيق.
3: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
4: هلأ أنا بشتغل بالكروشيه، بعمل عدة شغلات، طبعا شايفين على الطاولة. أهم شيء بهتم بكثير بالجزادين، بحب كثير شغل الجزادين. كمان بعمل بوندات للشعر، شكلات، مفاتيح، وبشتغل بزينة أحيانا بالعيد الميلاد وبعيد الفصح، بعمل زينة كتير حلوة للشجرة شكرا.
0: كما تخللت السوق فقرات ترفيهية متنوعة كان أبرزها لعبة الدنبلة وسحبة اليانصيب التي تضمنت العديد من الجوائز القيمة، في أجواء اتسمت بالفرح والتفاعل وأسهمت في رسم البسمة على وجوه الحاضرين وتعزيز روح الألفة بينهم.
5: أزهار كريم من بحشيقة وسكنة بعنكاوة، شاركنا بمهرجان خيري في كنيسة مار تشموني، جبنا أغراض كلها مال بحشيقة، زي زيتون، زيتون الأخضر والأسود، صابون، طرشي، أي شيء تحبون موجود عندنا في كنيسة مار تشموني، تعالوا زورونا والأجواء كلش ممتعة.
2: أول مرة تشاركون بالمهرجان؟
5: لا، دائما نشارك.
2: دائما نشارك.
5: دائما نشارك.
2: طيب شلون شفت الأجواء هذه السنة؟
5: كلش بديعة وحلوة.
2: شلون تقيمون الحضور؟
5: بديع بديع، فالشيء كلش حلو.
2: يلا كل التوفيق.
5: شكرا شكرا.
6: والله ما يعني مشروع حلو هو، وأنا دائما حتى بالبيت عندي تجهيزات، أعمل كبي، أعمل برياني، أعمل دولمة، وأعمل أي شيء يطلب من عندي الزبون وأنا بالخدمة.
2: كل التوفيق.
6: شكرا جزيلا.
7: اليوم شاركة بكنيسة مار تشموني في سوق الخيري، حبيت أسوي أعمال يدوية مختلفة وغريبة، فشفتها شيء حلو صيفي على قواقع وجديدة بهالمشروعاني، وبديت هاي أول سوق خيري إلي.
2: كل التوفيق.
7: شكرا. تسلم.
0: يأتي تنظيم هذا السوق ضمن سلسلة النشاطات الخيرية والاجتماعية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل وتشجيع العمل التطوعي ودعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع من خلال توفير مساحة تجمع بين الترفيه والعمل الخيري في آن واحد.
8: مرحبا، شلون الصحاب؟ أنا داليا، دائما أشارك بالبازارات، وطبعا أكيد ويا عنكاوة، راديو عنكاوة دائما أشارك، هم الأفضل، دائما سباقين يشجعونا. أنا مشروعي بقى جات هدايا والحمد لله والشكر، دائما أشارك بالبازارات. شكرا لكم.
9: مشروع كثير حلو، يفيد الناس كثير، شراشف نمال نفرين ونفر، ويعني تعرف هذا الشيء استهلاكي، كل بيت هو بحاجته، وإذا حتى لو ما يحتاجون ينطونه هدية كثير حلوة، والأجواء كلش حلوة مليئة بالفرح، اي ونتمنى ان شاء الله دائما تتكرر وتكون هالجمعه الحلوه هاي.
2: كل التوفيق.
9: تسلم ربي يخليك. شكرا عيوني.
10: مساء الخير للجميع. انا صار اكثر من مره اشترك بالمهرجان والمهرجان كلش رائع، نتعرف على ناس ناخذ خبرات وننطي ايضا، والاجواء كلش حلوه ونشكر الله على كل حال.
0: هذا وأعربت اللجنة المنظمة عن شكرها وامتنانها لجميع الداعمين والرعاة والمتطوعين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس روح التعاون والمحبة التي يتميز بها أبناء الرعية، ومتمنية أن تتواصل مثل هذه الفعاليات لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية نبيلة.
9: يعني احنا هذا المهرجان سويناه انه بحيث انه الناس كلها تستفاد، انه نقيم اشغالها، انه تجي هنا تفرح شويه تغير جو همينا. واحنا عندنا هذا اليومين فتحناها صح الرهايه، بس حبينا تكون مشاركه حلوه لكل كلهم الموجودين. وعندنا من فعالياتنا الكنسيه والاشياء الموجوده، ان شاء الله كلهم يسعدون ويفرحون. حلا عادل، معلمه تعليم مسيحي ومسؤوله شبيبه مارتشموني.
0: لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

كردستان تقرر تمييز لوحات السيارات الكهربائية برمز البرق لدواعي السلامة والإطفاء. سومو، انخفاض صادرات نفط كردستان إلى 20,000 برميل يومياً جراء التوترات وإغلاق هرمز. تفعيل كاميرات المراقبة تجريبياً على طريق جلي علي بك في سوران. مظاهرات في بغداد احتجاجاً على تأخر الرواتب. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

احنا وراه نسانا ونسى حبنا وما ترك من ذكراه بس جراح بجراح اتركنا وخلانا نعاني.

خرزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزت طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة. برس قالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7